مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين.

يعطوا الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

أفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون.

إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.

شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ أخرجه

بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.

جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.

الآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير.

ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم.

0: ينفقون.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 11 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء،

يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين.

دائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن

نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم.

يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا

دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.

اختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه

قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون.

ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.

ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق

بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله

ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين.

بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين.

الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

مجرمون. أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون.

بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثر

تصرفون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

أفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.

والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم

وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك

وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً

مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون؟

قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.

قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين.

هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون

من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم

مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستقيم

عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب.

أكفروا ربهم ألا بعدا لثمود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط.

عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد.

قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

ضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل

الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة

خُذْ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ.

قضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير.

وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.

أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون.

الحود أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون

يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

نصيب واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب

ذكر ربه فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين.

عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 13 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون

وما أغني عنكم من الله من شيء.

قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ

أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون.

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر.

في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.

ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات

ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟

الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع

أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق

بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا

ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب

قبل حكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار.

الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد.

أبناءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن

وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون.

ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز.

لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما

ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل

نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء.

رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون

الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال.

الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع عشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين.

ضريب. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين.

وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال

يسجدون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنود قال فاخرج منها فإنك رجيم

بعيد إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم

وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم

ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم

طين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟

قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون

وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين

لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين

مبين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم.

المؤمنين. وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون.

الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون.

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين

تسكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكل

مواخر فيه وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد

بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين

هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.

حرمنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين.

الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.

أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم

ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون

إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة

إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق.

وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير.

السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير.

بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 15 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

لا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض

وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس

ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا.

وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا.

الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 16 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى.

قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى

له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن

موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى

فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى

نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى

0: اهتدى.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 17 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.

بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق

بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون.

بعيد قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم

يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير.

مخضرة. إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض

في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم.

له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه

0: مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 18 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة

الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.

لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم

إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا

وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير

والله خلق كل دابة من

وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة

شِئْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.

حمود. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير.

عملوا، والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا

0: الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 19 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا.

نفورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا.

ميم. وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة

سبيلا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا.

وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليماً.

تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشوراً.

كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا

0: قليلا
1: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا
0: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش

خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بسم الله الرحمن الرحيم.

بعيد وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم

قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت

0: عليم.
1: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين.

قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال

قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون.

أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين

حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين

أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 20 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين.

يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين.

راديو حلمنا مع بعض يتحقق. ولف الموجة على 105 واسمعنا براديو حلمنا. للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسالة نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97.

0: راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.
1: راديو حلمنا، اسمعونا على الموجة 105.
2: تستمعون إلى راديو حلمنا.
0: راديو حلمنا.

تستمعون إلى راديو حلمنا عبر التردد 105 ميجاهرتز. راديو حلمنا.

تستمعون إلى راديو حلمة. تستمعون إلى راديو حلمة.

مرحبا ومساء الخير لكل الأصدقاء اللي عم بيسمعونا أكيد على هوا راديو حلمنا عبر التطبيق بشكل رئيسي. تحياتنا لكم جميعا وتحياتي لكل اللي ناطرين فترة المسابقات على هوا راديو حلمنا. كل يوم بنطلع معكم بهذا الوقت على الساعة 2 بنسألكم سؤال بسيط وبتجاوبونا على أرقامنا وبتربحوا معنا جوائز مقدمة من راديو حلمنا، وكمان مندردش معكم شوي عن أحوالكم وأخباركم.

ما هو الكوكب الأقرب إلى الشمس، عطارد أم الزهرة؟ ما هو الكوكب الأقرب إلى الشمس، عطارد أم الزهرة؟ جاوبونا على أرقامنا 0932-95-95-97 و0962-554-631. ما هو الكوكب الأقرب إلى الشمس، عطارد أم الزهرة؟ أرقامنا 0932-95-95-97 و0962-554-631.

0: يلا رح نبدأ مباشرة بالاتصال وعنا أول اتصال. ألو.
1: ألو.
0: أهلا وسهلا ومرحبا، مين معي؟
1: إيلاف.
0: إيلاف شلونك؟
1: الحمد لله بخير.
0: الله يسلمك يا رب. إيلاف شو جوابك على السؤال؟
1: شو هو السؤال؟
0: ما هو الكوكب الأقرب إلى الشمس، عطارد أم الزهرة؟
1: عطارد.
0: عطارد، طيب إن شاء الله تربحي معنا اليوم. تحياتنا إليك يا إيلاف ونورتينا. أرقامنا 0932-95-95-97 و0962-554-631. اتصال. ألو. أهلا وسهلا، مين معي؟
2: روان.
0: روان شلونك؟
2: تمام الحمد لله.
0: روان شو جوابك على السؤال؟
2: عطارد.
0: عطارد، متأكدة؟ ولا مغامرة؟ متأكدة. طيب إن شاء الله تربحي معنا يا روان، تحياتنا إليك ونورتينا. كمان عندي اتصال، خلينا نشوف مين معنا. ألو. راديو حلمنا. ألو. راديو حلمنا. ألو.
1: ألو.
0: أيوة أهلا وسهلا، مين معي؟
1: مريم.
0: مريم شلونك؟
1: الحمد لله بخير، شلونك انت؟
0: الله يسلمك يا رب. يا مريم ما دام عم نسمع اصواتكم نحن تمام وعالي العال، تفضلي يا مريم.
1: شو هو السؤال؟
0: ما هو الكوكب الاقرب، ما هو الكوكب الاقرب الى الشمس، عطارد ام الزهره؟
1: عطارد.
0: عطارد، طيب يا مريم ان شاء الله تربحي معنا اليوم، نورتينا وميت اهلا وسهلا. كمان عندي اتصال. الو.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
3: أم محمد.
0: أهلين يا أم محمد، شلونك؟
3: الحمد لله بخير.
0: أم محمد شو جوابك على السؤال؟
3: عطارد.
0: عطارد، طيب أم محمد إن شاء الله تربحي معنا اليوم، تحياتنا إليك. كمان عندي اتصال. ألو.
4: ألو أستاذ.
0: أهلين أستاذ، شلونك؟
4: حياك، شلونك؟ بارك
0: حبيبي، الله يخليك ويحفظك يا رب. يا حبيبي شو جوابك على السؤال؟
4: عطارد أستاذ. عطارد.
0: عطارد؟ طيب إن شاء الله تربح معنا اليوم، تحياتي إليك ونورتنا. كمان عندي اتصال. ألو. مين معي؟
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام،
5: كيفك أستاذ العزيز؟
0: والله تمام الحمد لله، أنت شلونك؟
5: والله الحمد لله. ممكن شارك؟
0: ممكن طبعا. مين معي بس؟
5: أبو إيمان.
0: أبو يمان؟
5: أبو إيمان.
0: أبو إيمان، أهلا وسهلا فيك يا أبو إيمان. أيوة. يسعد لي هالمساء. من داخل المخيم عم تحكينا؟
5: لا والله من دير الزور.
0: من دير الزور، اهلا وسهلا فيك يا حبيبي، تفضل.
5: ممكن جواب السؤال؟
0: طبعا ممكن.
5: الجواب عطارد.
0: عطارد، ان شاء الله تربح معنا اليوم يا ابو ايمان.
5: ان شاء الله
0: يا حبيبي. تحياتي لك ونورتنا. كمان عندي اتصال. الو.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، اهلا ابو احمد،
6: حياك الله.
0: شلونك حبيبي؟
6: الحمد لله بخير، شو اخبارك سيد؟
0: والله تمام الحمد لله، بسمع اصواتكم عالي العال، ربي يحفظك يا ابو احمد. تفضل يا عمري، شو جوابك على السؤال؟
6: جواب عطارد.
0: عطارد، متاكد من الجواب ابو احمد؟
6: متاكد.
0: يلا ان شاء الله تربح معنا اليوم، اهلا وسهلا بالعزيز والغالي. كمان اتصال. الو.
7: كيفك؟
0: منيح. مين معي؟
7: محمد.
0: محمد شلونك؟
7: الحمد لله.
0: محمد جوابك على السؤال؟
7: كوكب عطارد.
0: كوكب عطارد، متأكد يا محمد؟
7: ايه.
0: تحياتي لك وإن شاء الله تربح معنا اليوم يا حبيبي، أهلا وسهلا بمحمد. كمان عندي اتصال. ألو. ألو ألو. طيب ما بيسمعونا أصدقائنا، رح ناخد اتصال آخر. ألو.
8: ايه
0: مرحبا. ميت مرحبا، مين معي؟
8: ليث.
0: ليث شلونك؟
8: الحمد لله.
0: ليث شو جوابك على السؤال يا حبيبي؟
8: العطارد.
0: عطارد، متأكد؟
8: ايه.
0: برافو عليك يا ليث، ان شاء الله تربح معنا اليوم يا عمري. كمان اتصال. الو. الو الو. راديو حلمنا. الو.
9: مساء الخير.
0: مساء النور، اهلا وسهلا، مين معي؟
9: ماريا.
0: أو ماريا شلونك؟
9: الحمد لله بخير، كيفكم انت اخباركم؟
0: والله تمام الحمد لله يا ابو ماريا. ابو ماريا من داخل المخيم ولا من خارج المخيم؟
9: لا لا من دير الزور. انا
0: من دير الزور على عيني. والله اهلا وسهلا، شو جوابك على السؤال؟
9: كوكب عطارد.
0: كوكب عطارد، طيب يا ابو ماريا ان شاء الله تربح معنا اليوم يا حبيبي، اهلا وسهلا فيك. كمان عندي اتصال. الو الو الو، تسمعوني؟ راديو حلمنا. الو، طيب رح ناخذ اتصال اخر. الو الو، راديو حلمنا. الو، وعليكم السلام، مين معي؟
10: عائشه.
0: عائشه شو جوابك على السؤال؟
10: عطارد.
0: عطارد، طيب تحياتنا اليك وان شاء الله تربحي معنا اليوم يا عائشه. كمان اتصال. الو
11: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
11: بلال.
0: بلال شو جوابك على السؤال؟
11: عطارد.
0: طيب يا بلال ان شاء الله تربح معنا اليوم. بلالو كمان اتصال. الو
12: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
12: ابو يوسف.
0: اهلا يا ابو يوسف، شلونك؟
12: والله الحمد لله بخير.
0: دومك بخير يا ابو يوسف الغالي، شو جوابك على السؤال؟
12: الكوكب العطارد.
0: كوكب العطارد، طيب ان شاء الله تربح معنا اليوم يا ابو يوسف، تحياتي لك ونورتنا. كمان اتصال. الو
13: السلام عليكم.
0: وعليكم، مين معي؟
13: ام ورد.
0: ام ورد شلونك؟
13: الحمد لله زين.
0: ام ورد
13: مزعوجين منكم ها؟
0: ليش ليش يا الله؟
13: والله صاير اشترك ثلاث مرات من يوم الخميس لحد الان ما عفوا
0: منه شيء. هلا رح اشوف الشباب ليش ما وصل الجوائز، مرات ما بيكون عندنا رصيد متوفر، فبس يتوفر الرصيد بنوزع الجوائز، متاخر مرات كم يوم حقكم علينا.
13: والله احيانا يكون ما عندنا رصيد بالجوال ما نقدر نشارك.
0: بفهمك، حقك علينا وخلص، رح شوف الشباب هلا ليش ما عم يوصل الرصيد
13: ان شاء الله.
0: اهلا وسهلا فيكي، شو جوابك على السؤال اليوم؟
13: كوكب عطارد.
0: كوكب عطارد، طيب نورتينا وميت اهلا وسهلا. كمان اتصال. الو
14: الو،
0: اهلا وسهلا، مين معي؟
14: معك هدى.
0: هدى شلونك؟
14: الحمد لله.
0: هدى شو جوابك على السؤال؟
14: عطارد.
0: عطارد، طيب يا هدى ان شاء الله تربحي معنا اليوم. كمان اتصال. الو
15: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
15: عبد الله.
0: عبد الله شلونك؟
15: الحمد لله.
0: عبد الله شو جوابك على السؤال؟
15: عطارد.
0: عطارد، متأكد؟
15: ايه.
0: طيب طيب يا عبد الله ان شاء الله تربح معنا اليوم حبيبي، تحياتي لإلك ونورتنا. كمان اتصال. الو
16: الو،
0: اهلا وسهلا.
16: اهلا فيك.
0: مين حسام؟ ايوه، مين معي؟
16: زيد.
0: اهلا يا زيد، شلونك؟
16: والله لا، زين بنت مو زين شب.
0: زين.
16: ايه
0: انا اسف، شلونك يا زين؟
16: تمام الحمد لله. كيفك؟
0: انا منيح، انت من حمص صح؟
16: ايه صح.
0: شفتي ذاكرتي قويه، شو اخبارك؟
16: شفت ذاكرتك قوية وما ربحتني لهلا.
0: والله
16: هلا ما بتجاوب على السؤال.
0: لا لا، جاوبي ورح نربحك. خلص هلا رح شوف الشباب ليش ما وصلوا للجائزة.
16: شو هو السؤال؟
0: السؤال، ما هو الكوكب الأقرب إلى الشمس، عطارد ولا الزهرة؟
16: عطارد.
0: متأكدة يا زين؟
16: إذا مو متأكدة جاوب الصح أنت.
0: حاضر خلص. إليك جائزة عنا يا زين.
16: ان شاء الله هو لازم يكون اكثر من جائزه، بس انا مرقت لكم اياها، معلش وحده ما شاء
0: الله. لكلك ذوق، يخلي لنا اياك يا زين.
16: الله يسعدك.
0: اهلا وسهلا فيك وان شاء الله. شكرا لك وان شاء الله دائما نسمع صوتك.
16: اهلا وسهلا.
0: تسمعونا؟ لا تسمعونا. ان شاء الله يا رب.
16: اهلا فيك.
0: اهلا يا زين، مع السلامه. كمان اتصال. الو
17: ايوه،
0: اهلا وسهلا، مين معي؟
17: محمود.
0: محمود شلونك؟
17: والله الحمد لله.
0: محمود شو جوابك على السؤال؟
17: لا،
0: شو جوابك على السؤال يا محمود؟
17: كوكب عطارد.
0: كوكب عطارد، طيب يا محمود ان شاء الله تربح معنا اليوم حبيبي. كمان اتصال. الو الو الو
18: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
18: محمد.
0: محمد شلونك؟
10: الحمد لله، انت شلونك؟
0: والله تمام يا محمد الحمد لله. شو جوابك على السؤال؟
10: عطارد.
0: طيب يا حبيبي ان شاء الله تربح معنا اليوم. تحياتي لك ام هيثم. الو ام هيثم، تسمعني ما تسمعني؟ كأنه ما عندها نت ام هيثم، ولا عندها نت؟ يبدو ما عندها نت ام هيثم. تحياتي لك، رح ارجع بركي بترجع بتخابرنا. كمان عندي اتصال. الو
19: اتك العافية.
0: اهلا وسهلا ومرحبا، مين معي؟
19: انا معك سارة.
0: مين؟
19: تالا.
0: اهلين يا تالا، شلونك؟
19: الحمد لله تمام.
0: اهلا وسهلا بتالا. والله كتير منيح الحمد لله.
19: بارك.
0: والله كله رواء. انت شو اخبارك؟ اخبار حمص من عندك؟
19: تمام.
0: بلش الشوب ولا لسه؟
19: بلش الشوب وبلش التطور. التطور.
0: تطور من اي ناحية؟ هاتي لنشوف.
19: تطور الشوب.
0: يلا عسى لخير. احنا قلنا تطور عمراني، تطور بالانترنت، تطور بالكهرباء،
19: ان شاء الله تطور بالبناء وبالكل شيء، ان شاء الله المواد والاستيراد والتصدير.
20: ما تطورت غير
0: القمر. ان شاء الله ما احلاكم. اكيد قاعدين عم تشربوا متي وتشاركوا معنا صح؟
19: لا
20: أهل.
19: والله صراحة عم بشرب قهوة.
0: والله وأنا عم بشرب قهوة كمان. وأنا كمان عم بشرب قهوة. يلا صحة وهنا.
19: صحة وهنا. وأنت كمان صحة.
0: شو جوابك على السؤال يا تالا؟
20: أنت خسرت معنا.
19: جوابي
0: إنه
19: كوكب عطارد.
0: كوكب عطارد. وخسرت معكم. أنتوا بتشربوا متي أبدا؟ عم بسمعها زين جنبك صح؟
19: عم نشرب متي بالعكس.
20: الإجابة غلط وأنت خسران.
0: ماشي.
19: الإجابة غلط وأنت الخسران.
0: إن شاء الله المرة الجاية بربح معكم يا زين يا تالا.
20: حظ
19: أوفر.
0: شكرا لكم صبايا.
19: ربحنا سمع صوتكم.
0: دخيل عينك. شكرا كلك ذوق. مع السلامة. أهلا وسهلا فيكي. كمان اتصال. ألو أم هيثم رجعت لنا. أهلين.
19: يوم دار الحماس مبين.
0: إيه والله. شلونك؟ شو أخبارك؟
21: الحمد لله.
0: أول شيء شو جوابك على السؤال أم هيثم؟
21: كوكب عطارد.
0: كوكب عطارد. طيب إن شاء الله تربحي معنا اليوم. أم هيثم عندك أخبار شيء عن ناس بالمخيم طلعت كفالات؟
21: عندي أخبار إنه في عالم. عندي أخبار إنه عالم عم ترجع المخيم.
0: يابا شلون هي؟
21: إيه والله في صديقة إلي يعني هي سورية وجوزة عراقي.
0: إيه
21: تعذبوا كتير بال يعني بحلب وبإدلب وقلة الشغل والظروف الصعبة. هلا إلى أسبوعين تقريبا رجع المخيم الآخرين.
0: يعني رجعت برغبتها؟
21: إيه رجعت برغبتها، فضلت المخيم على قاعدة برا.
0: يا الله دخيلك.
21: الظروف احيانا بتحكم
0: الانسان. صحيح. صحيح صحيح. مرات بتكون الظروف اقسى من الحريه. لازم الواحد خاصه اكيد عند اطفال. هي صح
21: عند اطفال. ايه
0: هي المشكله. الله يحميهم يا رب. أيوة يحمي لك عائلتك يا ام هيثم. وشكرا لك لاتصالك. اهلا وسهلا فيكي. مع السلامه. كمان اتصال. الو الو
22: الو
0: اهلين. مين؟
22: شهد.
0: مين؟
22: شهد.
0: شهد شلونك؟ شو جوابك على

0: الو الو، اوكي ما عم بيسمعونا اصدقائنا، يبدو ما عندهم نت. رح ناخذ غير اتصال. الو
1: الو، مرحبا.
0: ميت مرحبا، اهلا وسهلا. مين معي؟
1: معك احمد.
0: اهلين يا احمد، شلونك؟
1: تمام الحمد لله، شو اخبارك؟
0: الله يخليك يا رب. يا ابو حميد، هات لنشوف احمد شو جوابك على السؤال.
1: ان شاء الله عطارد.
0: ان شاء الله عطارد، وان شاء الله تربح معنا يا احمد.
1: تسلم
0: حبيبي الغالي، اهلا وسهلا فيك. مكملين معكم على هوا راديو حلمنا. سؤال اليوم بسيط جدا مثل العاده، ما هو الكوكب الاقرب الى الشمس، عطارد ام الزهره؟ اتصال. الو
2: الو الو،
0: اهلين اهلين، مين معي؟
2: احمد.
0: احمد شلونك؟
2: الحمد لله.
0: احمد شو جوابك على السؤال يا احمد؟
2: عارف
0: عطارد قصدك صح؟
2: ايه.
0: طيب يا احمد، ان شاء الله تربح معنا اليوم.
2: ان شاء الله
0: يا روحي، شكرا لك. كمان اتصال اخر. الو
3: الو،
0: اهلا وسهلا، مين معي؟
3: يعطيك العافية.
0: يعافي قلبك.
3: يوسف.
0: ام يوسف؟
3: ايه.
0: اهلا وسهلا بام يوسف، شو اخبارك؟
3: نايل فيه.
0: يلا أم يوسف، شو جوابك على السؤال؟
3: عطارد.
0: عطارد، إن شاء الله تربحي معنا أم يوسف اليوم، تحياتي إليك ونورتينا. كمان اتصال. ألو ألو ألو ألو. طيب يبدو أصدقائنا ما عم بيسمعونا، النت عندهم يعني مو تمام. ألو
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
4: أم أحمد.
0: أم أحمد شلونك؟
4: الحمد لله.
0: أم أحمد شو جوابك على السؤال؟
4: عطارد.
0: طيب يا أم أحمد، إن شاء الله تربحي معنا اليوم.
4: إن شاء الله.
0: شكرا لكم أحمد، تحياتنا لإلك.

0: يلا كمان عندي اتصال. الو
1: الو
0: اهلين، مين معي؟
1: احمد.
0: احمد شلونك؟
1: الحمد لله.
0: احمد شو جوابك على السؤال؟
1: كوكب عطارد.
0: طيب يا احمد ان شاء الله تربح معنا اليوم. كمان اتصالك. الو اتصال. يعافي قلبك. مين معي؟
1: تالا.
0: تالا؟
1: تالا.
0: اهلين يا تالا، شلونك؟
1: الحمد لله، انت كيفك؟
0: والله تمام يا تالا الحمد لله. شو جوابك على السؤال؟
2: شو السؤال؟
0: ما هو الكوكب الأقرب إلى الشمس، عطارد ولا الزهرة؟
1: عطارد؟
0: إيه عطارد. إن شاء الله تربحي معنا يا تالا الشطورة. قديش عمرك تالا؟
1: 11.
0: العمر كله، العمر كله يا تالا.
1: يلا ربحنا هلا.
0: حاضر حاضر، اختصر وربحنا. ماشي حاضر، استكرم عيونك. اهلين يا تالا نورتينا. يلا اتصال. الو الو
1: الو.
0: اهلين، مين معي؟
1: منى.
0: منيح، مين معي؟ صحة صحة لونا. طيب شو جوابك على السؤال؟
1: عطارد.
0: عطارد، إن شاء الله تربحي معنا اليوم وشكرا إليك. كمان اتصال. ألو ألو. أهلا وسهلا، مين معي؟
3: أم آدم.
0: أم آدم شلونك؟
3: الحمد لله بخير.
0: نورتينا يا أم آدم، أهلا وسهلا ومرحبا. أول شيء شو جوابك؟

0: رادك على السؤال أم آدم؟
1: عطارد إن شاء الله.
0: عطارد أم آدم، أي. عم توصلك أخبار شي في ناس عم تطلع من المخيم؟ عندك أصدقاء طلعوا من المخيم ولا لا؟
1: لا والله ما لي تواصل أبدا.
0: ما عندك تواصل مع أي حدا؟
1: لا والله، لا والله، لأني الكل اللي بعرفهم يعني طلعوا الحمد لله.
0: الحمد لله، الله يحميهم يا رب. شكرا لك أم آدم، نورتينا.
1: شكرا لك،
0: أهلا وسهلا فيك.
1: بس في شغلة،
0: تفضلي.
1: بس في شغلة عم حاول، صار كذا مرة يعني الأسبوع الماضي عم حاول كل يوم أني اتصل، ما عم يعلق معي أبدا الاتصال.
0: من لود الاتصالات، ما في أي سبب تاني؟ بس نحن خلال نص
1: من
0: ساعة.
1: من إيش؟
0: من لود الاتصالات، كثافة الاتصالات يعني.
1: كثافة.
0: ايه يعني
1: مثلا، لاني عم حاول كثير، بس يكتب لي يتصل ما يكتب لي يرن.
0: مرات
1: كمان حاولت كذا مره لحتى اعلق.
0: نحن عم ناخذ تقريبا بحدود ال 45 اتصال خلال نص ساعه، عرفت شلون؟ فمرات بيكون اكثر من حدا عم بيخبر مع بعض بنفس الوقت، فممكن ما يعلق معك، فهذا السبب الوحيد.
1: يلا انسى، لي فتره ما شاركت.
0: ولا يهمك، اهلا وسهلا فيكي، ان شاء الله دائما بنسمع صوتك وبتشاركي معنا
1: ان شاء الله. شكرا لك.
0: اهلا اهلا ام ادم، تحياتنا اليك. كمان اتصال. الو
2: الو،
0: اهلين، مين معي؟
2: ام محمد.
0: ام محمد شلونك؟
2: الحمد لله.
0: ام محمد من وين؟
2: من حمص.
0: تحياتنا اليك ولا اهل حمص الغوالي. شو جوابك على السؤال؟
2: عطارد.
0: عطارد. ام محمد عم تتواصلوا مع ناس شي داخل المخيم؟ تعرفوا ناس طلعوا؟
2: بس
0: الكبار صنعي شلون؟
2: بس الكبار صنعي
0: بيطلعون. بس الكبار بالعمر عم بيطلعون؟
2: ايه.
0: طيب الله يحميهم يا رب ويطول بعمرهم. يعني الحالات الطبية بتقصدي للكبار بالعمر؟
2: ايه.
0: الله يحميهم يا رب، ان شاء الله الكل بيطلعوا بيرجع على مناطقه. شكرا لك ولاتصالك ونورتينا. تحياتنا لك. اتصال اخر. الو
3: السلام عليكم.
0: وعليكم سلام، مين معي؟
3: أم
0: ماريا. شلونك؟
3: أم لورانس.
0: أم لورانس، عفوا، شلونك؟ تفضلي، شو جوابك على السؤال أم لورانس؟
3: عطارد.
0: عطارد، إن شاء الله تربحي معنا اليوم أم لورانس، تحياتنا إليك ونورتينا. كمان اتصال. ألو ألو ألو ألو ألو، تسمعوني؟ كتير التغطية سيئة، ممكن تقولوا لي شو الجواب بس مشان تدخلوا بالقرعة؟
3: عطارد.
0: عطارد، طيب أهلا وسهلا فيكم، تحياتنا لكم ونورتونا. كمان اتصال. ألو
4: ألو.
0: أهلين وسهلين، مين معي؟ مين معي؟
4: ألو.
0: إيه أهلين. شو جوابك على السؤال؟ شو جوابك على السؤال؟ ألو.
4: عطارد.
0: عطارد، إن شاء الله تربح معنا، إن شاء الله تربح معنا اليوم حبيبي، تحياتنا إليك ونورتنا. مكملين معكم، أرقامنا 0932-95-95-97 و0962-554-631. هي هي أرقام راديو حلمنا، فيكم تتواصلوا معنا عبر الواتساب أو الاتصال مباشر وتربحوا معنا جوائز مقدمة من راديو حلمنا. كمان اتصال. ألو ألو
5: ألو.
0: أهلا وسهلا، مين معي؟ مين معي؟ أيوة، مين معي؟ أنا عم بسمعكم، عم تسمعوني؟
5: أيوة.
0: طيب من وين عم تتصلوا فينا؟ شو الجواب على السؤال؟ طيب أي حاجة، أي شيء، اعطونا أي معلومة.
5: عطارد.
0: عطارد، من وين عم تتصلوا؟ مين معي؟
5: دير الزور.
0: أهلا وسهلا فيك، أول مرة بتتصلوا فينا؟
5: لا، هاي ثالث نوبة.
0: هاي ثالث مرة. طيب نورتونا وميت أهلا وسهلا، وإن شاء الله تربحوا معنا اليوم.
5: يلا.
0: أهلا وسهلا، مع السلامة. كمان اتصال. ألو
6: ألو عمو.
0: عيون عمو، مين معي؟
6: عائشة.
0: عائشة شلونك؟
6: الحمد لله، أنت شلونك؟
0: والله أنا كتير منيح، وبحب لكلمة شلونك منك يا عائشة.
6: الله يسلمك.
0: شو جوابك على السؤال؟
6: عطارد. يمكن عطارد.
0: يمكن عطارد ولا أكيد عطارد؟
6: أكيد.
0: برافو برافو يا عائشة، هيك بدي إياكي دائما. إن شاء الله تربحي معنا اليوم عيوش، أهلا وسهلا فيكي. أرقامنا 0932 95 95 97 و 0962 554 631. اتصال. ألو. ألو،
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
4: أبو عمر.
0: أبو عمر شلونك حبيبي؟
4: الحمد لله بخير، انت شلونك؟
0: الله يسلمك يا رب يا ابو عمر، والله تمام وعال العال. هات لنشوف ابو عمر شو جوابك على السؤال.
4: عطارد.
0: متاكد؟
4: ايه.
0: طيب ابو عمر ان شاء الله تربح معنا اليوم. تحياتي لك. كمان اتصال. الو.
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
7: ميمونه.
0: مين؟
7: ميمونه.
0: ميمونه، اهلا وسهلا ميمونه، شلونك؟
7: الحمد لله.
0: ميمونة شو جوابك على السؤال؟
7: عطارد.
0: عطارد، ان شاء الله تربحي معنا ميمونة. ميمونة انت من اختارين؟
7: ايه.
0: شو اخبار شو اخبار الخروج عندكم؟ في ناس عم تطلع؟ لا
7: لا لا،
0: بعد
7: حتى اللحظة لا،
0: ما في حدا عم يطلع ابدا.
7: أبداً.
0: يلا ان شاء الله خير يا رب يا ميمونة، نورتينا وان شاء الله تربحي معنا اليوم. اتصال كمان عنا. الو. الو الو الو، تسمعوني؟
8: ايه. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
8: فاطمة.
0: فاطمة شلونك؟
8: نعم شلونك؟
0: الله يسلمك يا رب، شو جوابك على السؤال فاطمة؟
8: عطارد.
0: عطارد، فاطمة ان شاء الله تربحي معنا اليوم، اهلا وسهلا فيكي. كمان اتصال. الو. الو الو
9: الو،
0: اهلا وسهلا، مين معي؟
9: اسمي اسماعيل. اسماعيل.
0: اسماعيل شلونك؟
9: الحمد لله.
0: حبيبي اسماعيل، شو جوابك على السؤال؟
9: عطارد.
0: عطارد، ان شاء الله تربح معنا يا اسماعيل، تحياتي لك ونورتنا. كمان اتصال. الو.
10: الو عمو.
0: اهلين يا عيون عمو، مين معي؟
10: ولاء.
0: ولاء، شو جوابك على السؤال ولاء؟
10: عطارد.
0: برافو يا ولاء، ان شاء الله تربح. ان شاء الله تربحي معنا اليوم ولاء، تحياتنا لك ونورتينا. كمان اتصال. الو. الو الو الو، الو الو، اهلا وسهلا، مين معي؟ الو.
11: الو،
0: اهلا وسهلا، مين معي؟ طيب شو جوابكم على السؤال؟ بلا مين معي.
11: الو.
0: ايوه انا عم بسمعكم والله، شو جوابكم على السؤال؟
11: عطارد.
0: عطارد، اوكي ان شاء الله تربحوا معنا اليوم، تحياتنا لكم. كمان اتصال اخر. الو. الو الو الو.
12: اهلا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
12: ابو محمد.
0: ابو محمد شلونك؟
12: الحمد لله، شوك وان شاء الله بخير.
0: الله يخليك يا رب يا ابو محمد، شو جوابك على السؤال؟
12: عطارد.
0: طيب يا ابو محمد ان شاء الله تربح معنا اليوم، تحياتي لك. كمان عندنا عبيد. الو يا عبيد. مو عبيد؟ الو. طيب اتصال، مين معنا؟ راديو حلمنا. الو.
13: الو،
0: اهلا وسهلا بعبيد، شلونك؟ اهلا بالحبيب، هلا يا عمري، شو جوابك على السؤال؟ كثير ضجة عندك عبيد. عطارد ولا الزهرة الأقرب إلى الشمس؟ كوكب عطارد ولا كوكب الزهرة؟
13: عطارد. عطارد
0: حبيبي يا عبيد، إن شاء الله تربح معنا اليوم يا عمري، بيعطيكم ألف عافية يا رب. كمان اتصال. ألو. ألو. أهلا وسهلا، مين معي؟
14: أم مصعب.
0: أم مصعب شلونك؟
14: الحمد لله رب العالمين
0: بخير
14: الحمد لله.
0: أم مصعب شو جوابك على السؤال؟
14: عطارد.
0: طيب أم مصعب إن شاء الله تربحي معنا اليوم، تحياتنا لإلك ونورتينا. يلا يا جماعة ما كثير باقي معنا وقت كثير. الكوكب الأقرب إلى الشمس عطارد ولا الزهرة؟ جاوبونا على أرقامنا 0932 95 95 97 و 0962 554 631.

يلا هي كانت فترة المسابقات لليوم والجواب فعلا عطارد. تحياتي لكم جميعا وكل اللي جاوبوا صح رح تربحوا معنا إن شاء الله. خلوكم على السماع على هوا راديو حلمنا, ولا تنسوا برنامج مضافتنا الساعة 4 مواضيع بتهمنا وبتهمكم, وكمان أسئلة وجوائز مقدمة من راديو حلمنا. منحبكم كثير, بتمنى لكم بقية يوم آمن إن شاء الله. إلى اللقاء.

للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسالة نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.

0: للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسائل نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجاهرتز.
1: راديو حلمنا مع بعض يتحقق.

0: تستمعون إلى راديو حلمنا عبر التردد 105 ميجا هرتز. راديو
1: حلمنا حقك بالفاير ما هو بالباير طال عمرك.
2: العيب بالفنجال ما هو بالرجال.

حياكم الله مستمعينا حبايبنا، حلقة جديدة من برنامج مضافتنا الذي يأتيكم عبر راديو أحلمنا. تحية لكل من يستمع عبر التطبيق وين ما تكونون. بلشين أكيد وياكم بهذا اليوم، فيكم تشاركونا وأكيد أهلا وسهلا بكم.

مستمعينا، مع كثرة الأمطار هالسنة بين تحسن بالواقع الزراعي وأيضا تأثيرها سلبية من خلال غرق بعض الأراضي وتأثرها، خبرونا مستمعينا هل عندكم أراضي أو اشتغلتوا بالزراعة سابقا؟ كيف ممكن أن ينعكس تحسن منسوب المياه على واقع الفلاح هالسنة؟ هل تفكرون أنه تشتغلون بالزراعة بس ترجعوا لمناطقكم؟ أكيد فيكم شاركونا على على أرقام هواتفنا 3962554631 و3932959597.

0: يا مليون هلا بكم مستمعينا. نبلش باتصالاتكم ومعنا اولى اتصالات. نقول الو يا مساء الخير والعافيه.
1: هلا
0: حياك الله اخوي. مساء الخير.
1: مساء النور.
0: عمر ولا اسماعيل؟ منو يانا؟
1: يحيى.
0: يا هلا بيحيى، شلونك حياة؟ ان شاء الله بخير.
1: أيه. والله الحمد لله بخير.
0: يحيى حضرتك مشتغل بالزراعة؟
1: الحمد لله.
0: الله يسلمك. حضرتك مشتغل بالزراعة؟
1: يعني اشتغلت فترة. اشتغلت فترة يعني بسيطة.
0: شو سبب تركت الزراعة؟ شو السبب انه تركت الزراعة؟
1: والله تركت الزراعة لأنه يعني ما اشتغلت لي، ما اشتغلت بأرضي.
0: يعني حضرتك ما عندك أرض واشتغلت يم ناس.
1: ايه.
0: طيب الآن الموسم الزراعي في أمل مع الأمطار؟ موضوع الزراعة في حياة، يعني في أمل ممكن ترجع تعمل مرة ثانية ولا لا ما عاد توفي؟
1: لا أكيد إن شاء الله بالأيام، يعني إذا الله رزقنا بدي أجيب أرض، يعني أشتري أرض إن شاء الله.
0: إن شاء الله. الله يوفقك يا يحيى. تحياتنا لحضرتك، شاكر اتصالك، ممنون من جنابك. عندنا اتصال آخر. يا مساء الخير والعافية. ألو ألو مساء الخير. حياكم الله، من ويانا العفو؟
2: يا مرحبا يا اهلا وسهلا بالاخ.
0: الله يسلمك، نتعرف على اسم حضرتك.
2: حبينا نشارك معك والله.
0: نورتنا نورتنا يا هلا، بس الاسم الكريم
2: ابو اسماعيل العراقي.
0: والنعم ان ابو اسماعيل، حياك الله. من وين تخابرنا ابو اسماعيل؟ من داخل العراق ولا الامل ولا من سوريا؟
2: لا والله من سوريا.
0: والنعم حبيبي أبو اسماعيل، حياك الله. أبو اسماعيل مشتغل بالزراعة، توفي اليوم عمل الزراعة خاصة مع الأمطار الأخيرة، يعني في بوادر أمل خلينا نقول للفلاح.
2: يا حل عزيز أنت يعني ناشتنا الحالة مالتك الله يرضى عنك، فناقشك ضمن الحالة مالتك وأسئلتك مريحة وتفتح الصدر وتذكرنا بأيام الحزن
0: بزين
2: وايام الرفاه نقدر نقول عليها بنفس الوقت.
0: طيب
2: يعني نحن كنا مزارعين انواع الزراعه لدينا، انواع الزراعه يعني سواء كانت فواكه او سواء كانت مثل خضره دائميه او خضره موسميه.
0: موسميه نعم.
2: مثلا يعني ايه مثلا كنا نزرع العنب مثلا، الكروم او العنب والمشمش بانواعها والتمور وانواعها والله بساتين كانت عملاقة مساحات واسعة.
0: نعم.
2: أراضي باسمنا وأسماء أجدادنا.
0: نعم.
2: وأما الموسمية كذلك همنا لدينا نزرع الحنطة والطماطة يعني بالدور أقصد.
0: نعم.
2: والخيار والكوسة وأشكال هاي كنا نزرعها. هاي في زمننا الماضي أو زمننا قبل 10 سنوات أو 12 سنة. هذه أما في الوقت الحاضر ما عدنا زراعة لأن أراضنا راحت انتهت مثل ما تقول، إحنا ساكنين بتكريت وأخذت المناطق كلها.
0: نعم.
2: ولحد الآن أي بيت ما رجع لمناطقنا. أما في موسم الزراعة في موسم الأمطار أكيد يعني بالعراق ذيك وقت يؤذي الأمطار تؤذي الحنطة مثلا على سبيل المثال، لأن يعني الحنطة توها مثل ما تقول
0: نعم
2: سوت السنبل مالها بها حف تقريبا قربت عن نضج وتمطر تأذيها، يعني تنومها بالأرض ويصير بها دودة يسمونها دودة السواد تفحم تفحم الحنطة
0: تفحم أو يصير بها صديد أو نعم.
2: جزاك الله خير الجزاء. وتأذي كذلك موسم الخيار.
0: طيب أبو اسماعيل حضرتك فلاح يعني سابق وإن شاء الله من ترجع للعراق ترجع للزراعة، الآن ما المفروض أنه هذا تنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد البلدان على الفلاحين ولا لا؟ يعني أفهم من حضرتك مو بالضرورة أنه هي شيء إيجابي.
2: لا كل منطقة منطقتها، مثلا نقول هسه أنا لا اللي سلبي على أمطار عليها في الوقت الحاضر المحصول الموسمي مثل ما تقول الخضرة وغيرها لا يعني سلبي. اما الفواكه ما تاثر بشيء.
0: نعم.
2: هاي من ناحيه الامطار.
0: حلو. حلو.
2: اما الحنطه تعرف انت موسمها قرب يعني ما تاثر بهذا الوقت الحاضر.
0: بالعراق هناك حسب معلوماتي انه مثلا موسم حصاد الجنوب يفرق عن المناطق الوسط، يفرق عن الشمال، كل فتره يعني متباينه.
2: الجنوب بداوا يحصدون يا اخي، بداوا يحصدون صار لهم تقريبا 5 أو 7 أيام تقريبا بالضبط بدت.
0: ابو اسماعيل لو ترجع للعراق راح ترجع للزراعه ولا هناك الوضع يعني ما بيسمح لك مثلا خلينا نقول كدعم؟
2: لا بد ان يجي يوم ونرجع على اراضينا، لاراضينا باسماء ابانا واجدادنا ونعيد زراعتنا ونعيد نشاطنا مره اخرى، وبعد لدينا عمل بالحياه وأملنا بالله قوي إن شاء الله وجهود المنظمات الطيبة والخيرة نرجع ونعيد زراعتنا ونعيد بساتيننا ونحن بأحسن حال.
0: اللهم آمين، اللهم آمين يا أبو إسماعيل العراقي، تحياتنا لك وشاكر اتصالك، ممنونين من جنابك. عدنا
2: على المشاركة هذه.
0: لا بالعكس، أنا سعيد، أنا سعيد، حياك الله.
2: البث مال الراديو شوي ضعيف يمنا تقريبا،
0: على التطبيق يعني حاليا هو على التطبيق الافضل يعني تعرف، بس يحتاج لك شويه. الله يسلمك، تحياتنا لشخصك الرائع. عندنا اتصال اخر بعد ابو اسماعيل. الو مساء الخير.
3: هلا
0: يا مليون، هلا وغلا بيك، حياك الله اخوي، كيف حالك؟
3: الحمد لله كيف حالك؟
0: الله يسلمك. خبرني شو اخبار الزراعه وياك؟ في بوادر أمل؟ حاب تشتغل بالزراعة سابقا حاليا؟
3: والله ما بعرف شيء بالزراعة.
0: العفو؟
3: ما بعرف شيء بالزراعة.
0: زين، بدأت منتجات تنخفض الموسمية بسبب أنه وفرة الأمطار وفرة المياه في يعني الفلاح؟
3: لا صارت تزيد.
0: بالعكس صارت تزيد. طيب تحياتنا لك حبيبي، شاكر اتصالك، شكرا لرأيك. الأخ هنا بصراحة ما سألت على الاسم، يقول لا بالعكس يعني بدأت تزيد. طيب خلينا نروح إلى اتصال آخر، نقول له مساء الخير.
4: السلام عليكم.
0: هلا أبو محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: حياك الله صديق الغالي.
0: آه يا هلا، يسلمك، حيا الله من قال كل الهلا. أبو محمد، برأيك اليوم شنو أبرز الصعوبات اللي يواجهها الفلاح؟
4: والله أبرز، أنا أولاً أنا فلاح يعني مزارع يعني قبل طبعاً قبل الأحداث شغلتنا بالزراعة.
0: نعم.
4: ولكن صارت الأحداث وصارت هالأمور وسبحان الله، والحين إحنا وين يعني صرنا بالمخيم. نعم. وبس نرجع بإذن الله يعني راح نرجع على الزراعة لأن هي شغلتنا الزراعة. والله أبرز التحديات يعني ان الفلاح ما في دعم من الحكومه. يعني اليوم الزراعه معروف ثروه، هي ثروه يعني سوريا مشهوره بالزراعه ومعروفه باراضيها الخصبه.
0: نعم.
4: فاليوم الفلاح
0: يعني يمكن اكو نعمه من رب العالمين ابو محمد للامانه، اراضي العراق وسوريا يعني او منطقه الجزيره لا غير ما شاء الله، يعني هي ارض حتى ما تحتاج الى بعض الاراضي حتى ما يحتاج الى تسميد، خلي اذا صح تعبير. نعم
4: صحيح، أرض قصبة يعني. لا عيبك يعني، مو بس المنطقة هذيك يعني، نحن نروح تعال منطقة حلب، منطقة سفيري، أنا من أبناء سفيري.
0: لا.
4: يعني من دلم أرض دلم واحد بتلاقي، وطبعا مشاتل وزراعة الكوسة وما كوسة والخيار، من شهر شهرين ينزلوا كوسة وخيار.
0: نعم.
4: يعني فالأمر، لكن اليوم نحن الحكومة لازم توقف مع الفلاح، اليوم لازم تدعم المازوت. قول الحمد لله سنة سنة خير والحمد لله الأمطار، لكن في بعض مواسم انضربت بعض المناطق، هذا الفلاح اللي انضرب موسمه لازم اليوم الحكومة تعوضه. يعني إذا انضرب موسمه وانكسر معناه توقف قاعد، لا لازم نحن نشجع الزراعة.
0: نعم.
4: يعني الزراعة بصراحة يعني هو يعود ل يعني ثروة سورية.
0: واضح.
4: وسوريا عندها اكتفاء ذاتي، يعني سوريا عندها اكتفاء ذاتي، وقت الإيش منوقف مع الفلاح. اليوم الحكومة لازم الأسمدة المازوت يكون سعره رخيص، الحبوب استلمها يعني بسعر زيادة، أثناء البذار عطي بذار بسعر مناسب، إيش حتى نشجع الزراعة وتعود الزراعة. لكن اللي يعني قبل عليها من فترة ما كان ما في شيء دعم للفلاح، فالفلاح يقول لك بده يطالع، إذا انضرب الموسم معناته تدمر خالص. فلا نحن لازم هذا يعني الحكومة يعني تنظر للفلاح وتوقف مع الفلاح وتساعده وتشجعه، لأن هي ثروة بتعود للوطن كله.
0: والنعم صح يا أبو حمودي، شكرا لرأيك يا حبيبي، تحياتنا لك. اتصال آخر بعد أبو محمد، يقول له مساء الخير.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: أبو كيفك أستاذ؟
0: شونك محمد؟ أبو جاسم.
5: عمر معك.
0: عمر ولا محمد؟
5: عمر.
0: يا هلا هلا أبو الخطاب، هلا أبو عمر، شونك حبيبي؟
5: والله الحمد لله، أنت شلونك؟
0: الله يسلمك. إيه عمر، شونك ويا الزراعة؟
5: والله الزراعة ماشي حالة، بس أستاذ على قلات المازوط اليوم الفلاح إذا ما تكون الحكومة تساعده ما يقدر يفلح.
0: أهم شيء المازوط،
5: أهم شيء المازوط. اليوم إذا بدك تكرب اليوم دانم الكراب 300 ألف، الفلاح شو يريد يطلع من الفلاحة، والمازوط غالي. يعني اليوم إذا يجيب 10 طن مازوط اليوم حق 150 ألف.
0: لذلك نشوف ممكن في بلداننا المستورد دا يجي أرخص من المحلي.
5: يعني اليوم لو الدولة تنطي للعالم مازوت يعني يجي يصير اليوم اللتر ب5000، يعني العالم تقدر تفلح.
0: طيب
5: أما اليوم المازوت ب12 و13، والله هذا جرام يا
0: زين. عمر الأمطار الأخيرة بها فائدة ممكن أنه تساهم بدعم الفلاح ولو بشيء بسيط، خليني نقول تقلل عليه تكاليف المطور والمرشات وغيرها، ولا لا ما بتفرق؟
5: أستاذ كالأمطار كموسم الحنطة زينة، الأمطار زينة يعني الموسم هذا، وإن شاء الله خير، إن شاء الله يجينا خير السنة الجاية
0: إن شاء الله. تحياتنا لك يا عمر، شكرا لك. عندنا اتصال آخر. ألو يا مساء الخير. ألو يا هلا، ما في ذا يسمعونا ولا لا؟ نورتونا كل الهلا بيكم، من ويانا؟ طيب بعد اتصال ولا انقطع؟ نقول ألو مساء الخير.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله، شونك خالد؟
5: ما والله الحمد لله، أنت شلونك؟
0: الله يسلمك حبيبي. أي أبو الوليد
5: اسمك
0: أستاذ؟ شونك ويا الزراعة؟ اشتغلت فلاح مزارع حضرتك ولا لا؟
5: والله أستاذ كالزراعة الساعتين بالوقت الحالي على غلات المزروط، يعني السنة فلحنا السنة جاية ما نقدر نفلح.
0: ليش؟ خسارة كان موسمكم؟
5: لا أستاذ كان موسم السنة زين، بس اليوم إذا تبي تزرع صيفي المازوت غالي.
0: يعني خلينا نقول الخطة الصيفية الدائمية والزراعة الموسمية ما عاد تقدرون تزرعون بسبب ارتفاع أسعار المازوت.
5: أستاذ اليوم بتركتر جوز يريد منك الدانة 250 ألف، إيش اللي تطلع الفلاح أستاذ؟ ما تطلع شيء الفلاح،
0: ما بس تحقها، ما توفر.
5: السماد غالي اليوم، إذا ما الدولة ساعدت ما يمشي الحال.
0: زين على موضوع الأمطار، كيف أثرت الأمطار الحالية هذا العام على أراضيكم أو مناطقكم؟
5: والله أستاذ يعني كل أراضي زينة، موسم الحنطة السنة زين،
0: جيد الموسم. في أراضي تعرضت للغرق أو أضرار؟
5: والله أستاذ حاليا ما في، يعني نسبة جزء 20%.
0: زين خالد، اللي فهمته من حضرتك اللي تحتاجوا الآن حتى تبدون أو تستمرون بالزراعة هو موضوع المازوت.
5: المازوت هو الأساس،
0: موضوع البذور تبذير الأسمدة ما عندكم مشكلة فيها؟
5: بس المازوت أستاذ اليوم بتركتر يجي كروب لك المازوت غالي يقول لك. واليوم إذا تسقى اليوم صيفي يعني بدك كل 5 أيام 6 تسقى الخضرة.

0: عمار، هلا ابو ماريا، هلا حبيبي،
1: شلونكم اخباركم؟
0: الله يسلمك، ربي يحفظك. يلا يا ابو ماريا،
1: تفضل. سام
0: زاد فضلك ابو ماريا. حضرتك فلاح او عملت بالزراعه او فلاحه؟
1: الحمد لله جاد اعمل.
0: حاليا انت تعمل بالزراعه؟
1: اي حاليا.
0: طيب شنو اللي تحتاجه حتى تستمر او تبدي من جديد، او دعم متوفر حاليا كافي لكم؟
1: هلا الدعم لازم يكون متوفر، الحمد لله مو موجود الدعم. ثاني شيء اسعار المحروقات يعني ارتفعت ارتفاع مو طبيعي، بالاضافه اسعار بعض البذور والاسمده
0: ايضا ارتفعت.
1: ارتفعت ايه.
0: طيب يعني الان انتم مدى السد، انت حضرتك شنو تزرع؟
1: هلا انا زارع نعناع، حنطه، قطن، كل المزروعات، خيار، خضره صيفيه بلشنا بيها، ليف، باذنجان.
0: ف يعني متوقع انه السوق المقبل او الفتره الجايه انه في ارتفاع بالاسعار، متوقع اذا ظلت هاي الحاله.
1: والله ما اعتقد، لانه دائما الخضره المحليه دائما اسعارها تكون نازله، يعني ما ترتفع الرفعان.
0: وهذا ياثر عليكم ولا يعني هو خساره بالنسبه لكم ولا لا؟
1: هلا السنه موسم الفول،
0: نعم،
1: ما بعنا منه شيء، رخيص لدرجة يعني،
0: لأنه في وفرة من المنتج، الكل زارع فول،
1: في وفرة من المنتج وما حد يأكل يعني الفول تقريبا يعتبر موسم يعني ما.
0: طيب أبو ماريا، ما في خطة حكومية أنه اليوم أبو ماريا أنت لا تزرع فول، أنت مثلا ازرع بندورة، فلان أنت ازرع كوسة، لا تزرع مثلا باذنجان، حتى أنه على الأقل يصير نسبة تناسب بالسوق. هاي هناك في العراق في بعض الفلاحين خبروني، تدش يقول لك، يقول أكثرها زرع بصل مثلا، بالتالي البصل الآن الرطل أو الجونية 100 دينار، يعني ما فيها يمكن 10 سنت. فليش دي يصير هذا؟
1: تكون متنوعة اتجاه صنف واحد راح يخفف يعني على الصنف هذا راح يدمره. مثلا هلا العالم كانت تزرع نعناع منطقتنا،
0: نعم،
1: يعني اغلب المنطقه زرعت نعناع، هي انهبط سعر النعناع، اتجهت على الثوم، زرعت الثوم،
0: كلها زرعت الثوم،
1: انتي متواصلات، هبط سعر الثوم.
0: طيب ليش هذا صوت منه بصراحه؟ شو السبب؟ يعني خلل من وين؟ الفلاح ولا
1: يعني العالم الدحج انه الموسم هذا ربح لازم يربح زاد معي، يتجه على الزراعه هاي.
0: الله يكون بالعون.
1: هلا يعني في عالم مثلا تزرع الفستق الحلبي ما شاء الله ناجح، يعني لسه جديد زرعته، يعني الحمد لله يعني انتاجه حيل ممتاز
0: الحمد لله، وفي مصاري كويسه. يعني
1: هو المصاريف غاليه، يعني بالنسبه للزراعه مصاريف غاليه.
0: الله يكون بعون ابو ماريا وكل فلاحينا سواء في سوريا والعراق ايضا. تحياتنا لك ابو ماريا. في اتصال اخر.
1: هلا حياك
0: سلام. الله يسلمك. الو يا مساء الخير.
2: مساء النور. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: اهلا قاسم، كيف حالك حبيبي؟
2: والله الحمد لله بخير. الحمد لله، شلونكم انتم؟ ان شاء الله بخير. كادر شلون ان شاء
0: الله بخير. الله يحفظك ويسلمك. ها قاسم، شو علاقتك بالزراعه؟ مستهلك ولا منتج والله بالزراعه؟
2: والله نحن من المستهلكين ما من المنتجين.
0: اي طيب، الفلاح عم يعاني في تحديات، في كثير من المشاكل عم بيواجهها، بالتالي انت كمواطن اليوم شنو اللي يناسبك؟
2: والله الفلاحين بعانوا، صار بي ارتفاع بالمحروقات، صار بي ارتفاع بالمازوت، هاي بعانوا منه. بس الفلاحين اللي عندهم منظومات طاقة شمسية هذول مرتاحين هاي الشغلة بجوز. ومن ناحية الأسعار الخضار، يعني بي خضرة بي أسعار انباعت رخيصة كتير، يعني مثل ما قال يعني صديقنا من شوي، قال الفول يعني كتير رخيص، الفول رخيص، باذنجان بجوز رخيص، وأما بس بي سلعات أغلى، بي غالي، بي البندورة أكيد باعوا غالي، بالخيار لساعته غالي، يعني بكثير شغلات غالية، يعني بيستفيدوا من هاي جوز، من هاي ما يستفيدوا شوي، من هاي بيستفيدوا، ايه وتيك، يعني شي بشي شي، صح ولا مو صح؟
0: صح. اكيد انت مع التنوع، انه الزراعة وما يقتصرون المنتج على توجه واحد.
2: ايه صحيح. لكن
0: طيب ابو يعني قاسم، احنا عوائلنا تعرف في كل موسم، مثلا في موسم الفول من يرخص اهلنا يا اما بيجففوا او خلينا نقول يعني يبردوا يفرزوا حسب كل من، وخلينا نقول وضعيته. هذا اليوم ما يدعم العائله على الموسم المقبل انه في حال ارتفعت، بالعكس يصير عندهم مؤونه او مونه؟
2: اي لك، احنا قبل انا بمخيم اللي هو القبل اشتريت شنتايه فول، وصل كيلو الفول

0: بألف. اشتريت شنتاي فول، كل الفول بألف. اشتريت شنتاي كاملة، قلت لأمي يبسية، يبسي الفول هم صير ناكله فول مدمس، فول بطحينية.
1: صح. أي.
0: يعني الواحد بخزن ايه مونة لكن جباري.
1: وفادتك يعني عدت أزمات.
0: لك فادتنا. ايه إذا بدك تشتري كيلو فول يابس حقه هذيك الحسبة، بين ما هذا خد وقف عليك، بس وقف عليك كيلو بألفين 2500.
1: منيح حلو. إذا أيضا عوائلنا خلي تشتري بدعم الفلاح بموسم اللي يكون فيه رخيص، يعني بالعكس.
0: صحيح والله. نحن ما بدنا كمان الفلاح، ما بنتمنى الفلاح ينضر. يعني تخيل أنت الفلاح يضل يتعب على الشغلة سنة ولا يروح يبيعها بتراب المصاري، يعني ما تلم حقه كمان. هذا الشيء ما بصير. لازم يكون بشيء، يعني لازم تكون البلدية أو شغلتي المختصة بشغلتي لازم يزبطون أمورهم.
1: صح، واضح يا قاسم. شكرا لرأيك، شاكر اتصالك. بعد اتصال قاسم في اتصال آخر. ألو، مساء الخير. يا هلا أبو عبيد، حياك الله. عبيد اسمعنا ولا لا؟ طيب اتصال بعد آخر. مين معانا؟ ألو مساء الخير. أبو شام حياك الله. أبو شام تسمعني ولا لا؟
2: يا شلونك اخبارك؟
1: الله يسلمك.
2: اسمعك سلام
1: حبيبي. سلام
2: عليكم.
1: يا هلا ابو شام. عليكم السلام.
2: الله يسلمك ويحفظك يا غالي، شلونك اخبارك؟
1: والله ماشي الحال. ابو شام فلاح مستهلك؟
2: والله ماني فلاح يعني.
1: طيب، مع فكرة انه مثلا في الموسم اللي يكون فيه منتوج متوفر، ما إعادة انتاجه لعوائلنا، تفريز، تجفيف إلى آخره، بيفيد العائلة ولا لا؟ لأنه توفر المنتج على طول السنة ما عاد هاي الفكرة موجودة.
2: والله أكثر المواسم حاليا ما جاي تضبط مع الفلاح، لأنه الفلاح الله يكون بعونه ما عاد يوفي معاشي للغلاء والهاي كله، يعني أثرت عليه بشكل عام.
1: طيب احنا كمواطنين شو دورنا هنا؟ شو كيف نقدر ندعم الفلاح المحلي السوري أو العراقي؟
2: والله ايش قد ما نقدر ندعم الفلاح، لانه الفلاح يعني ينتج ما شاء الله عليه، ينطي خضروات تكون تازه وحلوه ومرتبه يعني.
1: طيب
2: يعني ايش قد ما نقدر نساعد معاه، نقدر نامن له مواد، نساعده بالمواد. يعني ايش قد ما نقدر يعني نقدر مثلا نساعده، نروح معاه مثلا نقول له هون ابي ارخص، هون ابي مثلا زين المواد من احسن على احسن.
1: نعم حلو. اذا يجب ان ندعم الفلاح ونخف معه. تحياتنا لك يا ابو شام. اتصال اخر. الو مساء الخير.
3: هلا مساء النور
1: ابو حمودي، شلونك؟
3: الحمد لله بخير، شو اخبارك؟
1: يا عمري كل الهلا. أحبو أبو حمودي، كيفك ويا الزراعة؟
3: والله الحمد لله الأمور زينة.
1: مشتغل بالزراعة ولا لا؟
3: أكيد إحنا ولد ريف، يعني أكيد اشتغلنا بالفلاحة يعني.
1: برأيك شو أكثر تحدي أمام الفلاح اليوم حسب وجهة نظرك؟
3: أكيد المواد الأولية، يعني من سماد، من مزود. اليوم بظل ارتفاع الأسعار، يعني أسعار المحروقات راح ينعكس على الفلاح يعني على الأرض.
1: طيب شو الحلول؟
3: الناحية الأخرى، يعني اليوم مثلا الأسعار مرتفعة ويجي الموسم يهبطون الأسعار، يعني
1: في احتكار التجار خلني نقول أو فتشي.
3: صحيح، بي احتكار تجار. لازم مثلا اليوم بظل التكاليف المرتفعة لازم يكون الموسم زادي أسعاره زينة يعني.
1: لا حتى موضوع الأمطار، موضوع يعني مفروض أنه المحاصيل الاستراتيجية تبدي خلاص تكون متوفرة في غلة جيدة.
3: صحيح، كان القمح ولا قطن يعني ولا ما كان المحصول لازم تكون أسعاره مناسبة، يعني تعوض الفلاح يعني يكون بمردود شوية يقدر يتابع الموسم الجاي.
1: واضح يا أبو حمودي، شكرا لرأيك يا صديقي، تحياتنا لك. اتصال آخر وأخير، نقول ألو مساء الخير.
4: مساء النور، السلام عليكم.
1: عليكم السلام، يا هلا بأخت ساجدة.
4: عفواً، أم حمزة معك.
1: أنت أم حمزة؟
4: إيه.
1: يا هلا بأم حمزة.
4: معكم حمزة.
1: هلا بأم حمزة. نورتينا يا مليون.
4: الله يسلمك. هلا بيك.
1: أم حمزة تشتغلين بالفلاحة؟
4: إيه اشتغلت كثير.
1: شو تركتيها ولا لسه؟
4: بالمخيم كنا يعني كنت يعني بالكومين زارع. لا ما تركته بحبها حيل يعني.
1: طيب شو اللي يمنعك انه تبدين من جديد وترجعين للزراعة خلينا نقول؟
4: يعني انا يعني قبل كنت اشتغل عند اهلي يعني بالاراضي تبعت اهلي، حاليا يعني انا تزوجت زوجي ما عنده اراضي، ما بعرف بده الواحد يبدأ يعني مشروعه يعني يشتغل بالارض يعني منتوجها يعني حيل منيح، تعطي للإحساس حلو للإنسان يعني لما نشتغل بيه يحس حاله عم يأكل لقمة حلال ومن عرق جبينه يعني بعد من ينتج الموسم.
1: الله، هاي هذا الشعور يمكن ما يحسه وما يعرفه فقط اللي عامل بالفلاحة والزراعة عموما.
4: أكيد لما تشتغل وانت تشوف المنتوج جيد وتأكل منه هين تحس ان انت عملت شيء كبير يعني.
1: نعم واضح يا محمسة، واضح، تحياتنا لك، شكرا اتصالك. خلينا نتوجه شوي للرسالة اللي وصلتنا. طبعا اي والله احنا بس نرجع مناطقنا، نرجع الزراعة، بس احنا بيوتنا راحت بالقصف فراح نقعد بمزرعة نشتغل بيها. اي في اشخاص وفروا سكن مع الزراعة يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله هالسنة هاي ما شاء الله تبارك الرحمن امطار كثير والحمد لله اراضي كويس ماشي الحال، الحمد لله سنة إن شاء الله سنة خير وإن شاء الله أجواء ما شاء الله الحمد لله جميلة. طيب في رسالة أخرى أيضا، أكيد راح أشتغل بالزراعة من هون حطنا الجمال، نستنى تسعيرة القمح والشعير اللي راح تعلن عن الحكومة بهاليومين ونشوف راح تتأثر تسعيرة بمضيق هرمز وبالأسعار العالمية، لأنه طن القمح حسب السوق العالمي يساوي $700. كنا نراقب لأنه القمح والنفط يخرجنا من أرض واحدة، فإذا حسبت الحكومة النفطات ومشتقاتها على الأسعار العالمية أكيد راح تحسب القمحات والشعيرات على الأسواق العالمية وأسعارها. بعدها ممكن نجاوب أيضا هذا السؤال، لهذا السؤال له ما بعده. والله يستر على أمات محمد، شكرا أكيد لبعث هذه الرسالة. نعم عندنا أراضي زراعية بالمنطقة واشتغلنا بالزراعة قبل النزوح، هالسنة الأمطار كثيرة حسنت منسوب المياه بالأبار والينابيع وهذا انعكس إيجابيا على المحاصيل الشتوية مثل القمح والشعير، الأرض ارتوت زين ونسبة الإنبات كانت أفضل من السنين الماضية، بس من مقابل بعض الأراضي المنخفضة انغرقت وتأخر الزراعة فيها. إذا رجعنا لمناطقنا نفكر نشتغل بالزراعة مرة ثانية لأنه الوضع المائي يتحسن، بس نحتاج دعم بالبذور والأسمدة وأدوات الزراعة حتى نرجع نزرع. بالتالي أكيد من الحلول العملية تحسين شبكات تصريف المياه لحماية الأراضي من الغراق، دعم الفلاحين بالبذور، الأسمدة، المستلزمات الزراعية، توفير دورات تدريبية حول الأساليب الزراعة الحديثة، تشجيع المشاريع الزراعية الصغيرة للعائدين، دعم تسويق المحاصيل، تخفيف الأعباء عن الفلاحين، اهتمام بالبنية، كل هذه الأمور من الممكن أن تساعد الناس. بالتالي الزراعة هي مو مجرد مهنة بل مصدر استقرار وأمان غذائي، استثمار المياه بشكل صحيح ينعش القطاع الزراعي من جديد، دعم الفلاح يعني دعم المجتمع بأكمله، العودة إلى الأرض والعمل الزراعي قد تكون فرصة لبداية جديدة، وأكيد التخطيط الجيد والتعاون يساعدون على تجاوز تحديات المواسم. الأرض والعمل تحتاج إلى صبر واهتمام، والزراعة تبدي بخطوة بسيطة لكنها تصنع استقرار طويل وقد يكون دائم. ختام مضافتنا لهذا اليوم، إلى اللقاء.
5: حقك بالفاير ما هو بالباير طال عمرك،
6: العيب بالفنجان ما هو بالرجال.

0: أنتم تستمعون إلى راديو حلمنا عبر التردد 105 ميجا هرتز. راديو
1: حلمنا. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 13 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون

يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل.

الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون.

قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم.

عظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين.

قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين

قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم.

قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون.

ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟

0: زبد مثله.
1: أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة

فيه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.

لكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا

اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.

أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير.

بل أحياء ولكن لا تشعرون.

يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فما

إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام

في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزواً

الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم.

الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين.

0: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثالث من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم.

من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام

ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الحق وما الله يريد ظلما للعالمين
1: ولله ما في السماوات وما في الأرض

الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم

0: ما
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ أيها الإخوة والأخوات. رح نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الخامس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا

والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا.

فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به،

منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتاً.

هم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ

أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب

حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا.

بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما.

وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته،

0: أنتم وكان الله شاكرا عليما.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السادس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض

له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلاً.

فاعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.

قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين.

وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين.

بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.

هم قد خرجوا به، والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يعملون.

السحت. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا،

صفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين.

منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم

لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد

عيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون.

وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون

فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.

أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثامن من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد.

لهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء التاسع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بيتك فخذ ما وكن من الشاكرين.

الأرض. لا إله إلا هو يحيي ويميت.

ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة

0: الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء العاشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم.

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب.

عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم.

لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم.

فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون.

المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم.

بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.